0: Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ibadallah, ittaqullaha fis sirri wal alan, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqad qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in ila yawmiddin. Allahumma ufir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma adfa'anna al-ghula wal bala wal waba wal fahsha wal munkar wal baghya wasyuf al mukhtalifata wal shada'id wal mihan ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين والطف بنا يا لطيف المسلمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا على نعمه يعطيكم مزيدكم، ولا ذكر الله أجل وأكبر.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد